إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 98.1 اف ام ستيريو.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء السادس من أيار من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. وتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoli fm.org.

صبحكم بالنور والسرور، وبندعيكم لا تريفونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائد النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم.

الكلمة الحرة هي أساس التعبير والتفكير المستقل. الكلمة الحرة هي سلاح الشعوب في وجه الطغيان. الكلمة الصادقة لا تموت بل تظل حية في ضمير التاريخ. الكلمة ليست صدفة بل هي جوهر الفكر، كما قال جبران خليل جبران. الكثير والكثير من العبارات التي مجدت الكلمة الحرة نستطيع أن نستذكر منها ما نشاء اليوم. اليوم 6 أيار، ذكرى شهداء الصحافة، الصحافة بشكل عام والصحافة اللبنانية بشكل خاص. العشرات لا بل المئات ممن دفعوا حياتهم ثمناً للكلمة الحرة، للكلمة الصادقة، للكلمة التي تعبر عن الحقيقة، فكان قرار إلغائهم بطلقة وحقك رصاصة. بحلقة اليوم من تريبولي لايف، كالعادي الكثير من الفقرات المنوعة، باقة متميزة من أغنيات الماضي الجميل وأطلال ووقفة بالطبع مع هذا النهار وما يحمل معه من معاني، خاصة لمن يمارسون هذه المهنة، مهنة المتاعب.

صاحبة طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

من بعد الموجة الكانونية التي عايشناها ضمن أيار اليوم، مفترض من أبرز أشهر الربيع ابتداء من اليوم ينطلق الطقس إلى الاستقرار تدريجيا. طقس ربيعي مستقر نسبيا مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لغاية يوم الجمعة، لما بتبلش درجات الحرارة ترتفع بشكل ملموس بسبب تأثير كتل هوائية دافئة وبتتخطى معدلات الموسمية بنهاية الأسبوع. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس الأربعاء غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تنشط الرياح أحيانا ويستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر، وبيتحول بفترة المساء إلى طقس قليل الغيوم. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 14 وصولا للعشرين درجة نهارا فوق الجبال، درجة الحرارة من 3 ولغاية 12 درجة، أما بالمناطق الداخلية فدرجة الحرارة من 8 ولغاية 16 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية إلى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 15-30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 50-75%.

بعد لسعة البرد موجودة مثل ما عم تلاحظوا بالصباح وبالمساء، هل الطقس بيبقى هيك لغاية يوم الجمعة بحسب نشرة مصلحة الأرصاد الجوية لما بتبلش درجات الحرارة تتخطى معدلات الموسمية؟ أما بالويك أند فرح منكون أمام طقس صيفي بشكل تام، والله أعلم.

بهالمدينة كلنا جيران، القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم في طرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 6 أيار، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. لبنان يترقب الرد الأمريكي على التحفظ الرئاسي، والجيش يكثف التوقيفات، هل بدأت حصرية السلاح؟ غارات إسرائيلية متواصلة جنوبا، والرئيس عون خيار المفاوضات هدفه وقف المعاناة.

البطريرك الراعي حول التهجم الأخير عليه. أنا حزين عليهم وليس منهم. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في لبنان يبحث في مونتريال تعزيز التعاون ويستعرض تجربة الحرب. الحرب في لبنان تستنزف الدولار، فهل بدأ العد العكسي؟ شح الليرة أداة لضبط تفلت السوق. زيارة نواف سلام إلى دمشق استجابة لاعتراض سوري بدأ يتصاعد. ودائع $100,000 مجددا إلى الواجهة، حسم المدفوع سابقا. تمويل الإرهاب والموقوفون الإسلاميون أشعلوا نقاشات العفو العام، وعائلات الفارين إلى إسرائيل مشمولة، فمتى تنتهي اللجان المشتركة؟ إسرائيل تدرس توسيع ضرباتها ضد الحزب، إذا انهار وقف إطلاق النار مع إيران. الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات، تهديد خطير لاستقرار المنطقة. فرنسا تختبر اليوم التالي في جنوب لبنان زيارة عسكرية لبيروت على إيقاع سؤال ما بعد اليونيفيل.

الرئيس الأمريكي يعلق العملية العسكرية في مضيق هرمز. أكثر من 400 دبلوماسي سابق يدعون بروكسل للتحرك ضد مشروع استيطاني إسرائيلي ضخم في الضفة الغربية.

غزة. جبهة إسرائيل الباردة، هل تعود الحرب مع تعثر نزع سلاح حماس؟ من خريطة الطريق إلى الردع الأردني، ماذا تكشف غارات السويداء ضد شبكات المخدرات؟

أفغانستان جديدة على تخوم شمال إفريقيا. تحذير جديد من السفارة الأمريكية في العراق. ميليشيات متحالفة مع إيران تواصل التخطيط لشن الهجمات. وزارة الداخلية السورية تحبط مخططا إرهابيا وتفكك خلية تستهدف زعزعة الاستقرار وتتهمها بالانتماء إلى حزب الله. الخارجية الألمانية استعداد لحماية الملاحة في مضيق هرمز بعد الحرب ورفض لضم إسرائيل الضفة الغربية. جولات رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي تراهن على توافقات داخلية ودعم خارجي لتسريع مسار الحكومة. وفي النهار كتب فارس خشان استعراض بالنار اختبار جديد لقدرة السلطة اللبنانية. وكتب غسان حجار عن قيود الحرية الإعلامية في زمن الانفلات. إلى عناوين جريدة الأخبار.

تصاعد استهداف آليات العدو الإسرائيلي جنوبا، نمط ناري مركز. بن فرحان يوفد نواب جعجع لدعم رئيس الجمهورية. الجيش الإسرائيلي يقر بقصف 500 هدف في لبنان منذ وقف إطلاق النار. باسيل بعد لقائه بري: لبنان أمام تغيير متعمد لا حرب عابرة. وزارة الخارجية اللبنانية تدين بأشد وأقصى العبارات استهداف الإمارات. اليونيفل نواصل مساعدة النازحين رغم المخاطر والقيود. الرئيس عون يلتقي المدير العام للدفاع المدني عماد خريش ويشيد بالتضحيات التي يقدمونها. التعويضات العائلية ترتفع ولا تستعيد نصف قيمتها قبل الانهيار. حزب الله ينفي الاتهامات السورية، هدفها إشعال فتيل التوتر والفتنة. المستشفيات الخاصة تهدد شركات التأمين بالمرضى. نقاشات العفو العام، استياء سني يغضب وزير الدفاع. سحب جنسيات بالجملة على وقع الحرب، الخليج يحاصر أبناءه. دفتر شروط أمريكي لتشكيل الحكومة، المقاومة تستبق الضغط، لا تسليم للسلاح في العراق. طهران: ما حدث في الإمارات هو نتيجة مغامرة واشنطن. آلية إيرانية لعبور هرمز ردا على مشروع الحرية. طهران لواشنطن: لم نبدأ بعد. مشرعون ديمقراطيون يطالبون البيت الأبيض بكسر الصمت حول البرنامج النووي الإسرائيلي. رئيس مجلس إدارة شيفرون: النقص الفعلي بإمدادات النفط سيبدأ بالظهور. بقائل دول الخليج كفوا عن محاولات استعارة الأمن من قوى خارجية. بريطانيا تفرض عقوبات تتعلق بتجنيد مهاجرين للقتال إلى جانب روسيا. وزير الخارجية الباكستاني: المشاورات لا تزال مستمرة في إسلام أباد لإنهاء الحرب. زيلينسكي يعرض على ملك البحرين صفقة طائرات مسيرة. ماكرون يدعو لتفعيل آلية مكافحة الإكراه إذا فرضت أمريكا رسوما جديدة على دول الاتحاد الأوروبي. وفي الأخبار، كتب محمد شقير عن النزوح كاختبار للتضامن الوطني. إلى عناوين نداء الوطن: ميل دولي لعدم القفز فوق مراحل التفاوض، وضغط مسيحي لعفو يشمل كل المبعدين إلى إسرائيل. اشتباك في اللجان المشتركة على تفاصيل قانون العفو العام. وزير الخارجية الأمريكي روبيو: الشعب اللبناني يتخذ ضحية لحزب الله.
واشنطن نتنياهو عون، الحوار المباشر أفضل طريق للسلام. رئيس الحكومة نواف سلام تستنكر الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الإمارات وعمان. الرئيس عون مستقبلا وفودا جنوبية، خيار المفاوضات هدفه وقف معاناة كل اللبنانيين. جلسة للحكومة غدا الخميس في السراي، وهذه أبرز جدول الأعمال. وزير الداخلية لعائلات شهداء الدفاع المدني، دماؤهم شهادة باسم لبنان كله. وزير المهجرين، الأولوية لمن لا سقف لهم في الجنوب والبقاع وبيروت. نقابة الصحافة في فكر الشهداء، ندعو الجسم الإعلامي إلى أعلى درجات الوعي. وزارة التربية، تأمين مستحقات المستعان بهم وعمال المكننة والحراسة في المدارس الرسمية. جعجع يرد على الحزب، لسنا معنيين بكلامكم، وعلى المسؤولين أن يتصرفوا. باسيل بعد لقائه بري، نحن أمام تغيير متعمد علينا مواجهته بالتضامن الوطني.

وزير الإعلام للنهار بمناسبة للنداء الوطن بمناسبة 6 أيار صحافة لبنان بخير، لكن بيئة العمل بحاجة للإصلاح. ترامب يعلن تعليق مشروع الحرية عبر مضيق هرمز مؤقتا. زيلينسكي يقترح صفقة مسيرات على البحرين. رئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد استعداده للوساطة بين طهران وواشنطن. مجلس الأمن يبدأ مناقشة مشروع قرار أمريكي خليجي لفرض عقوبات على إيران. المفاوضات مضيعة للوقت، بنك أهداف جديد لإسرائيل وأمريكا داخل إيران. واشنطن مستعدون لتوسيع العمليات ضد إيران إذا صدر الأمر. وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان منذ اندلاع الحرب في المنطقة. خلاف بين وزير الخزانة الأمريكي ونظيرته البريطانية بعد انتقادها للحرب. وزير الخارجية الإيراني عراقجي على أمريكا وكذلك الإمارات الحذر من الانجرار لمستنقع بفعل جهات سيئة النية. وفي نداء الوطن كتبت لوسي بارسخيان: شهداء الصحافة من زمن المتصرفية إلى زمن الأذونة. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: تصعيد إيراني تحت سقف الهدنة، ترامب طالب طهران برفع راية الاستسلام وقاليباف لم نبدأ بعد. الرئيس اللبناني يتعهد العمل لسلام دائم، وإسرائيل تحاول عبور الليطاني رغم وقف النار. حصص الفصائل المسلحة تعرقل تشكيل الحكومة العراقية. تضامن خليجي راسخ مع الإمارات، ولي العهد السعودي: نقف مع الإمارات في دفاعها عن أمنها. طبول المواجهة تقرع بين الخرطوم وأديس أبابا. السعودية تحصن اقتصادها ب103 مليارات دولار. ترامب يعلق مشروع الحرية في هرمز ويشير إلى تقدم في المحادثات مع إيران. اتفاق غزة، مفاوضات القاهرة تنتظر نتائج تحركات ميلادينوف والوسطاء. دمشق تعلن تفكيك خلية تتهمها بالارتباط بحزب الله، والأخير ينفي. مشروع أمريكي خليجي لمحاسبة إيران على إغلاق مضيق هرمز. هايدرا 70 صاروخ صغير لإسقاط مسيرات شاهد الإيرانية. فصائل غزة تعد خططا دفاعية تحسبا لعودة اشتعال الحرب. وزير الخارجية الأمريكي: المرحلة الهجومية في الحرب على إيران انتهت. إسرائيل مستعدة لاستخدام كامل سلاح الجو ضد إيران إذا لزم الأمر. كان في خطر، حارس سيف الإسلام القذافي يكشف كواليس إقامته بالزنتان. مساهمة سعودية جديدة لدعم برامج الأنغوة ب2 مليوني دولار. وزير خارجية ألمانيا يؤيد بتحفظ اجتياح إسرائيل قسما من جنوب لبنان.
دعمها الدبلوماسي السابق يدعون بروكسل للتحرك ضد مشروع استيطاني إسرائيلي في الضفة الغربية.

الإعلام الإيراني، وفاة 8 أشخاص في حريق داخل مركز تجاري غرب طهران. الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أكثر من شهر. تحالف حكومي تقني في واشنطن لتقييد قدرات الذكاء الاصطناعي التخريبية. صادق الصايغ الكاتب العراقي يرحل بعيدا عن وطن الروح. عرب نيوز تفوز ب8 جوائز تميز إبداعية عالمية. السياحة المصرية تتجاهل اضطرابات المنطقة وتحقق نموا لافتا. جسور الفن مبادرة سعودية للتفاعل الثقافي في 4 عواصم عالمية.

من بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بينا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. على عادته انقسم الشارع اللبناني حيال تصريحات السفير الأمريكي ميشيل عيسى بين مدافع عنه لكونه لبناني الأصل ويريد أن يساعد بلده الأم لبنان، وبين مهاجم ينسب إليه ممارسات تنقل التدخل السياسي من عنجر إلى عوكر. انقسام طبيعي، أي متى نحن كنا متوحدين ومتفقين على الشيء؟ بعدين صار الموضوع قديم، قطع عليه يومين، يعني خلاص انتسى هيدا تريند، انتسى خلال ساعات. استمرت الحملة على البطريرك الماروني الراعي بوتيرة أقل ومن حسابات عبر وسائل التواصل بأسماء معروفة، من دون أن يتحرك القضاء أو الأجهزة الأمنية للحد منها أو معاقبة الفاعلين. بالفعل ما شفنا استدعاء لحدا من هالأسماء المعروفة صوتا وصورة للي عملوا هذه الحملة، وبعدهم مستمرين فيها الحملة الشعواء واللي أدت إلى يعني نتائج كارثية، مع أساس ده بده يتم استدعائهم والقضاء بده يتحرك والمدعي العام حرك النيابات العامة. ما شفنا غير استدعاء لقناة الـ LBC يلي سحبت الفيديو، بس أكيد من بعد ما انتشر بشكل كبير. مرة جديدة دليل على أنه القضاء لا يزال بجزء كتير كبير منه

غيره، متجاوزا أن لبنان في حالة حرب تستوجب إعلان حالة طوارئ للتعامل مع المشكلات والأزمات المتزايدة. هو الطبيعي يعني بما أنه نحن بحال طوارئ وبأيام حرب أن يكون مجلس النواب بحال انعقاد دائم مستنفر شأنه شأن الحكومة، إنما عادي ببلاد طبيعية، ببلادنا عادي الجلسات التشريعية تعقد على كارت. إلى أسرار جريدة الجمهورية.

علم أن تباينا برز داخل دوائر القرار في عاصمة معنية بالملف اللبناني بين فريق يدفع باتجاه اعتماد خيار التفاوض المباشر وفريق آخر لا يزال يعارض هذا المسار. ونحن شو بدنا بالمواقف الخارجية؟ نحن عم ننادي باستقلالية التفاوض لحتى يكون قرارنا مستقل لوحده. اللي بده يحرد، اللي بده يرضى، آخر شيء مصلحة بلدنا فوق مصلحة كافة الأمور الأخرى.

عاشية الإضراب التحذيري الذي تنفذه روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدون العسكريون، يقول مصدر بارز في صفوف المتقاعدين إن الاتجاه هو للموازنة بين المطالب المحقة التي أقرها مجلس الوزراء والإمكانات المالية للدولة في ضوء تراجع الإيرادات. والله منيح تذكرنا من خلال الأسرار إنه في إضراب، صحيح ما هيك؟ ما مفترض اليوم وبكرة ولا بكرة واللي بعده في يومين إضراب تحذير يعني، بس ما حدا عم يسمع فيه لأنه مثل ما ملاحظين إنه قد ما صار في إضرابات بهالفترة الوضع الحكومي والوضع المالي وضع بئيس جدا لا يسمح بتنفيذ القرارات الحكومية. هن زادوا البنزين بس ما قدروا يأمنوا المعاشات للموظفين والمتقاعدين. كان لافتا في قرار السفارة الإيرانية في بيروت أن المبالغ التي ستدفع مقابل حصول اللبنانيين على تأشيرة لدخول إيران هي باليورو وليس بالدولار، وتبلغ 20 يورو للزيارة السياحية و10 للزيارات الدينية، علما أن التأشيرة تمنح لدى الوصول إلى المنافذ الإيرانية. هل هيدا قرار على المعاملة بالمثل؟ بما أنه نحن ألغينا التأشيرات المجانية فهني عملوا تأشيرات بس رمزية، 20 أورو للزيارة السياحية و10 للزيارات الدينية وتدفع على المنافذ الإيرانية عشان ما يستفيد منها لبنان بالمرة. بدك يحسوا على دمهم، بدك ينتبهوا انه هالكراهية هيدي الفائضة لدى كثير من الشعب اللبناني تجيهم، ابدا لا احساس لا دم لا اخلاق. الى خفايا واسرار موقع لبنان فايلز. بحسب المعلومات بات أكيدا أن رئيس الجمهورية سيزور العاصمة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي في خطوة يرتقب أن تتوج مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وفي حين بات أيضا بحكم الأكيد أن عون يرفض لقاء أو مصافحة نتنياهو. أما غير الأكيد فهو ما ستؤول إليه الأمور بعد زيارة واشنطن، سواء لجهة موقف الثنائي الشيعي من هذه الخطوة أو لناحية طبيعة العلاقة بين عون والرئاسة الثانية عقب عودته. الزيارة الرئيسية فعلا صارت مؤكدة وعم يتم جدولة الموعد، أما بالنسبة للقاء فواضح تماما صارت يعني الشروط الرئيسية واضحة أنه نحن ممكن نعمل لقاء بس بعد ما يصير الاتفاق والانسحاب، يعني بعد ما نتفق على كل الخطوات اللي بده إياها لبنان، ليه الانسحاب الفوري، وقف التدمير وإطلاق النار، إطلاق الأسرى وإعادة الأعمار. إذا حصلنا على هاي المطالب وبكن الصورة خذونا الصورة انبعجوا فيها. علم لبنان فايلز أن قوى الأمر الواقع في الضاحية الجنوبية لم تعارض ملاحقة الجيش للذين أطلقوا النار يوم الأحد أثناء التشييع، حيث جرى توقيف عدد منهم، وبناء عليه صعد الجيش اللبناني من وتيرة

مداهمته في الضاحية من دون تسجيل أي ردة فعل سلبية من الحزب الذي بدا مساهلا وداعما. يا سلام، ليش الجيش كان ناطر الإذن من الميليشيا لحتى تسمح له يفوت يداهم؟ بعدين المسلحين ظهروا مش مستحيين، يعني بالمئات بالعشرات بالمئات قد ما بدك، كل اللي جرى اعتقالهم هني 6 لغاية الآن، يمكن طلعوا كمان أو غرمون شي $5 هيك على الماشي. انضم الإعلامي طالب كنعان إلى منصة رقمية جديدة مقرها في دبي وتحمل اسم وايز تحت إدارة الإعلامي عباس ناصر، علما أن طالب عمل لسنوات طويلة في قناة العربية بعد مغادرته لبنان. بالفعل شهدنا توقيع الإعلامي طالب كنعان على أوراق انضمامه إلى منصة وايز، منصة جديدة بعتقد مفترض بإدارة عقاب صقر النائب اللبناني السابق، واللي مسلمة لعباس ناصر اللي كان مدير بالجزيرة سابقا وبعدة قنوات. يمكن هيدي ضمن الاصطفاف الجديد للأسف ضمن المنافسة الإماراتية السعودية الإعلامية. إلى أسرار نداء الوطن. يتكتم الحزب على أسماء قتلى سقطوا في الجنوب، ويعود سبب التكتم إلى أن الكثير منهم من الحرس الثوري الإيراني، وعلم أن جهازا لبنانيا رسميا لديه لائحة بأسمائهم حصل عليها من أحد المسؤولين الأمنيين في الحزب. هو أساسا متكتم على عناصره، فكيف على العناصر الغربية؟ عندنا كوكتيل الحمد لله من جميع الجنسيات، كل جايين عم يقاتلوا عنا، في منه مع باسبورات لبنانية مزورة كمان، يعني ببركة عباس إبراهيم. بحسب شخصية سياسية، الدليل الواضح على منهج الرئيس بري الذي يمكن اختصاره بالمثل القائل اجرب البور واجرب الفلاحة، تسريبه الأكيد لعبارة من عنجر إلى عوكر ثم نفيه التسريب. ثم تساءلت هذه الشخصية، وهل كان بري يعصي أوامر عنجر؟ شو هالحديث هيدا؟ عم تحكوا عن الاستيز انتو؟ ايه كان يعصي الاوامر، مش يعصيها يعصيها، يعني انه كان يعند شوي بس بعدين يرجع ينفذ. هذه التسريبة اتت على لسان رضوان عقيل الصحفي بجريدة النهار، انه قال الاستيز وبعدين طلع بيننا فيها قال لك احنا معنا مصادر. طبعا هو قطع اللي بده يقطع، انه شو انتقلنا من عنجر الى عوكر؟ كشفت مصادر عن امتعاض الأمين العام للحزب نعيم قاسم من أحد أبناء نصر الله على خلفية جمع تبرعات النازحين، ما أدى في النهاية إلى تقييد ظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي. مقصود فرخ الباندا، معقول متضايق منه من فرخ الباندا؟ كان عم يعمل تبرعات وبعتوا مصاري للنازحين وبعدين أقفلوا له الحسابات تبعيته كلها سواء على الإنستا أو على التيك توك. حتى فرخ الباندا عم يشحد على ظهر النازحين. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، علق مرجع رئاسي على كلام رئيس الجمهورية الذي قال آن الأوان ليكون الجيش المسؤول الوحيد عن الأمن في الجنوب بالقول، أليس هذا هو مضمون القرار المتخذ منذ وقف إطلاق النار والذي قالت الحكومة أنها نفذته مع نهاية العام، مع نهاية المرحلة الأولى من حصر السلاح بيد الدولة، واعتبرت أن الذي يعيق الاستكمال هو بقاء الاحتلال واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية؟ فهل المقصود بأن الأوان قد آن هو قرار التصدي للاحتلال الذي لم يتخذ عندما بدأ التوسع الإسرائيلي وعدم التصدي للاحتلال، أم أن آن الأوان قد آن ليستعيد الجيش حضوره حيث تتواجد المقاومة في مواجهة الاحتلال في المناطق التي أخلاها الجيش بقرار حكومي؟
يا دارا دوري فينا، شو هاللفة بأنا الأوان؟ أنا الأوان، أنا هو أنا الأوان، بس إنه ما في شيء اسمه مقاومة، نحن عنا بنرجع بنقولكم، في شيء اسمه عصابة خارج عن السيطرة متمردة على الدولة، هذه قرارات الحكومة، قرارات الدولة، شو ما بنهرب منها؟ امبارح كانت عم تطلع هيدي التصريحات مره جديده عن فخامه الرئيس، فقالوا انه شو قصده؟ قصده انه بده يواجهنا ولا بده يواجه العدو؟ بده يواجهكم اثنينكم، ما انتوا اثنينكم يلي عم توقفوا بوجه سيطره الدوله على قرارها. واللي مش عاجبه يهز بدنبه. هيدي كانت ابرز الاسرار الوارده بالصحافه اللبنانيه الصادره اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد جيت الحشاشين الشتامين.

روح مكانك هو العنوان اللي بنقدر ننطلق منه بالواقع اللبناني. روح مكانك بالاعتداءات المستمرة والانفجارات التي لا تنتهي وعداد الضحايا المرتفع وعداد البلدات المحتلة والمدمرة والمسحوقة، كل هذا روح مكانك بانتظار التفاوض الجدي. كان مفترض أنه هذا الأسبوع يعقد لقاء ثالث في واشنطن يجمع السفيرة اللبنانية مع سفير العدو الغاشم، إنما تم تأجيل الموعد للأسبوع اللي بعده، الأسبوع الجاي يعني، لأن وزير الخارجية الأمريكي مرتبط بزيارة إلى الخارج، من زيارة للفاتيكان في الغد ولقاء مع ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، فبالتالي تأجل اللقاء إلى الأسبوع الجاي. ومن هلا للأسبوع الجاي عد على خسائر. هيدا بالإضافة طبعا للجدل الداخلي بموضوع التفاوض، من مع من ضد، من يؤيد من يعارض من يحرض، كل هذا الجدل المحتدم يلي مستمر واللي صار من يومياتنا مثل الترويقة والغداء والدخان والقهوة. هلأ طرأ مواضيع أخرى جديدة لحتى ينحكى فيها، وواجهت التصعيد بشكل كتير كبير، منها موضوع قانون العفو العام اللي محتل يعني مساحة كبيرة جدا بالسجال والنقاش السياسي والنيابي باللجان المشتركة، بالإضافة طبعا للسجال على مواقع التواصل وبوسائل الإعلام، كل يشد الحبل إلى صوبه. لغاية الآن ما تم البت بالموضوع وبعده مفار للجدل وفي دعوات للتصعيد، ما بعرف إذا اليوم ما رح يطلعنا، بكرة يمكن إن شاء الله بنخلص بنخصص شي فقرة لحتى نشوف فين بدوصل الأمر، لأنه مفترض بكرة التصويت يعني. خلينا نقرأ المشهد بشكل كامل لحتى ما نعمل عدة فقرات عن الموضوع اللي أساسا عملنا عنه العديد من الفقرات. وعلى سيرة المحاكم، شفت امبارح كتير من الناس اللي منزل صور حبيبنا أبو محمد الصوت الذهبي فضل شاكر وناطرة الإفراج عنه اليوم بحكم أنه هناك جلسة للنطق بالحكم. يمكن الناس شوي مغبش الأمور عنده بس من أجل الإيضاح، أي نعم اليوم في جلسة ومش رح يحضروها يعني المتهمين للنطق بالحكم، رح يتبلغوا فيها بمكان إقامتهم بالسجن سواء فضل شاكر أو أحمد الأسير، بس الدعوة اليوم ما خاصة بإخلاء السبيل، يعني إذا طلعت بإخلاء سبيل مش معناته أنه رح يطلع فضل شاكر من الحبس اليوم، لأنه هذه دعوة من أصل 5 ملفات بعدها موجودة، فبيطلع براءة من ملف، إنما هناك ملفات أخرى مفترض جلستها تكون ب 26 أيار الجاري. للتوضيح أكثر، اليوم محكمة الجنايات ببيروت رح تنطق بحكمها على الشيخ أحمد الأسير وعلى حبيبنا فضل شاكر وأربعة آخرين بتهمة محاولة قتل مسؤول ميليشيا سرايا المقاومة بصيدا هلال حمود بأيار من عام 2013، يعني من 13 سنة. عشية صدور الحكم المرتقب عن المحكمة اللي برئسها القاضي بلال ضناوي واللي الناس والمحامين بيشهدوا بعدالته وبطول باله مع العديد من المستشارين، هناك احتمالين لا ثالث لهما حول الحكم المنتظر، بين إيدين مبنية على أدلة دامغة وبراءة نابعة من الثغرات اللي أثار وكلاء الدفاع بمرافعات، واضح تماما أن الاتجاه هو للبراءة من بعد ما ثبت أنه هذه الدعوة ما لها أي أساس من الصحة وما في أي تهديد أصابه للميليشيوي هلال حمود باعترافه. إنما حتى مثل ما قلنا، لو طلع الحكم بعدم الإدانة أو البراءة مش يعني إخلاء سبيله اليوم، مش ما تنصدموا أنا كرميلكم، مش ما يطلع حدا مصدوم ويبلش بقى المظلومية ويبلش الندب، لا، هيدا ملف من أصل 4-5 ملفات بعدهم موجودين عم يتحاكم فيهم، ومنهم طبعا أحداث عبرة واللي إلها صلة بملف قانون العفو العام واللي لا تزال محاكمات جارية، ومنها تعكير صلات لبنان بإحدى الدول العربية والتدخل بأعمال الإرهاب، كل هودي قال الدعاوى بعدهم موجودين. فبالتالي سيتبلغ الحكم اليوم من سجنه بوزارة الدفاع فضل شاكر والأسير من سجنه برومية دون أن تعقد المحكمة جلسة علنية للنطق بالحكم.
هلا بعرف الناس بتمطعد بتقلك انه موكلته عماتة مبارك المحامية قدمت العديد من اخلاءات السبيل وتم رفضها، انه ليش ما بيطلعوا بتتابع المحاكمة؟ معكم الحق بمكان ما، بس انه بالنهاية انا عم بخبركم الواقع مشان الصدمة تبعيكم. انا قلبي عليكم والله، انا حبه اساسا من امبارح مش من اليوم ما يطلع، بس هي القصة وما فيها انه اليوم بده يطلع الحكم بالبراءة، بس مش يعني خروجه من السجن من المعتقل. على أمل بقى يعني هالملفات تنتهي مثل ما واضح تماما، مثل هاي القضية مثل القضايا الأخرى ما له أي علاقة فيها، كلها قضايا تم رفعها بشكل كيدي من أجل محاولة إغراقه بالقضايا والملفات وتوجيه تهم الإرهاب له، بينما من وجهوا هذه التهم هم الإرهابيون الحقيقيون الذين قتلوا ونكلوا وأحرقوا مطعمه وبيته وسرقوا أمواله. فهيدي هيك لفتي ببداية الحلقة وببداية القسم الثاني للناس، لأنه والله أنا شفت كتير ناس متفائلين جدا وناطرينه، قالوا مجهزين الاحتفالات، حنجهز الاحتفالات، حيطلع بالنهاية لأنه نحن معنا شك ببراءته من كل هذه الدعاوى الكيدية، بس مش اليوم، اليوم حكم من أصل 5 دعوة. حبيبنا الصوت الذهبي

اليوم مناسبة لحتى نتذكر بالسادس من أيار ذكرى شهداء الصحافة بشكل عام والصحافة اللبنانية بشكل خاص. طبعا وقت اللي اخترعوا هذا العنوان ما كان فيه غير الصحافة المكتوبة، يعني نحن عم نحكي بالأمر من عام 1911 تقريبا. فهي مناسبة لحتى نتحدث بهذا الموضوع ونستذكر الكثير من الأسماء، خاصة بهذا البلد الذي نزف الكثير والكثير من أصحاب الرأي، أصحاب الفكر الحر، أصحاب الكلمة والقلم الحر، يلي دفعوا حياتهم ثمنا للكلمة الحرة. ورح يكون عنا وقفتين بدل الوقفة، يعني هلأ بهالفقرة يلي أنا بحكي فيها، والفقرة تبيت المقال اللي اخترنا واحد من المقالات كمان التي أضاءت على هذه المناسبة، وعلى فكرة عم يصير الاهتمام فيها سنة بعد سنة أكتر لأنه النزيف بعده مستمر، النزيف الضحايا، ضحايا الصحافة والإعلام، خاصة مع بظل العدوان الإسرائيلي يلي عم يحصد العشرات من الصحفيين والإعلاميين كل سنة. هلا طبعا سهل جدا نبلش بالعبارات الشهيرة يلي كلنا ورتينينا واللي كلنا حافظينا، وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة مثل الرصاصة أو وقعة أقوى من الرصاصة، إذا أطلقت لن تعود، على أساس الرصاصة إذا أطلقناها بتعود، يعني نلا رجعي ما قصدنا عفلين، ما كله نفس الشيء. اللي بعرفه أنه الحرية هي شغلة مقدسة، قمة الحرية أن تقول لا في الوقت الذي تكون فيه كلمة لا ضرورية ومصيرية، لا لمجرد العند. قمة المأساة أنه تلاقي نحن بكل هالتطور اللي عايشينه وبكل هذا الانفتاح وبكل هالأفكار الممزوجة والعالم والتكنولوجيا والقرية العالمية، العالم اللي صار قرية، بعد لهلأ في ناس تقتل لأنه تعبر عن رأيها، لأنه تقول لا، أو لأنه تعبر عن فكر مختلف. لغاية الآن سياسة إلغاء الآخر وحقك رصاصة، ثقافة حقك رصاصة بعد منتشرة ببلادنا للأسف العربية بشكل خاص. هلأ يمكن في بلاد تعتمد السجن لكثير من أصحاب الرأي الآخر، بس نحن بلبنان عانينا ما عانيناه من هذه الثقافة المتجذرة واللي يفخر بها من ينفذها. إذا بدأنا مع العدو الإسرائيلي يلي بعتقد من أكثر الكيانات التي قتلت صحفيين، سواء إذا طلعنا بتاريخنا القديم أو بتاريخنا الحالي، تاريخنا الحافل بالجرائم والمجازر والإبادات والتهجير والتقتيل. إذا طلعنا من وقت نكبة الطوفان لغاية اليوم، يعني بغزة عندك تقريبا حوالي 300 شخص ما بين صحفي وعلامي ومصور تم قتلهم بشكل مباشر على الهواء. بلبنان بحسب نقابة الصحافة 27 صحفي وعلامي تم قتلهم أيضا على يد العدو الإسرائيلي منذ بداية حماقات الإسناد. يمكن الخسارة خسارة بتدلها بجميع الأحوال، بس بتدلها مقبولة، أو بتدلها مش ما في شيء مقبول، بتدلها يعني الواحد بيطلع لقلب بفخر إذا كان العدو الإسرائيلي هو من قتل هذا الشخص. قمة الألم لما يقتلك ابن بلدك إذا أنت كان رأيك غير رأيه، هون بيصير الوجع أكبر. بعتقد من وقت 14 أدار الناس بتتذكر، من وقت 14 شباط جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومن بعد الجرائم اللي صارت، الأصوات التي خسرناها من جبران تويني لسمير قصير إلى محاولة اغتيال ماي شدياء يلي اغتالوها وبعد ما نجت من اغتيالهم وعملت عشرات العمليات الجراحية، بعد لهلأ بيتنمروا عليها وبينادوها مدام بلاستيك من شدة حقدهم ومن جدة الكره الساكن بألبون. وصولا إلى لقمان سليم وغير من الأسماء هودي يلي تم استهدافهم واغتيالهم. إذا بدنا نرجع للفترات السابقة بأيام زمن الاحتلال السوري، ونتذكر طبعا سليم اللوزي، ونتذكر رياض طه نقيب الصحافي يلي كان من الناس اللي أقرت هذا العيد، فمنعرف أو هذه الذكرى بنعرف تماما قديش الكلمة مؤلمة. دائما الأنظمة الدكتاتورية والأحزاب الشمولية عند الكلمة أصعب عليا من الرصاصة،
مستعدة عادي انه تقاتل لانه بيكونوا زعران وبلطجي وميليشيات ومستعدين يستخدموا الاسلحة اللي دايما بيعتمدوا عليها، بينما سلاح الكلمة دائما يبقى مؤلما ومؤثرا بالنسبة لهم، وبالتالي يتخذون قرارات الالغاء للاصوات المعارضة. اليوم بذكرى شهداء الصحافة اللبنانية فينا نقول مثلا أنه جريدة البيرق، يمكن الناس ما بتتذكرها، كان عندنا جريدة اسمها البيرق من الجرائد الشهيرة اللي أقفلت أبوابها بعام 2011 واللي أسسها الصحفي سعيد فاضل عقل عام 1911. عقل كان صحفيا بارزا، واحد شهداء الصحافة اللي عدمهم جمال باشا بستة أيار 1916 أيام نير العثمانيين. نحن أساسا هو الذكرى أنشئت المناسبة لتلك الفترة، بعدين شملت بقى الاغتيال اللي صار مش من الغريب ولا من المحتل، الاغتيالات اللي صارت من ولاد البلد، من المفترض يكون انه يتحملوا الرأي الاخر، لا بل يكونوا منفتحين لسماع الاراء الاخرى، لا هن بيفتحوا الاراء الاخرى بيذبحوها مباشرة.

يقولون فقد الحرية يفقدنا المساواة، والمساواة تفقدنا العدالة، وضياع العدالة يجعل الظلم شخصا مجسدا. ما في أهم من الإنسان أنه يعبر عن رأيه، وما في أكتر من الإنسان اللي بتحترمه لما بيتقبل الآراء الأخرى. نحن هلأ انتقلنا ليس فقط ضمن سياسة وثقافة حقك رصاصة والمجد لكاتم الصوت، انتقلنا لقمع الأصوات. امبارح كنا عم نحكي عن قمع المشاعر، عنا شرطة المشاعر وعنا الشرطة يلي جاهزة لحتى، أو الجيوش والجحافل والحشرات الإلكترونية يلي جاهزة لحتى تنقض على أي رأي، وصولا إلى تهديده بشكل بسيط جدا بالرسائل اللي بتتواصل هاتفيا وعلى التطبيقات، أنه أنت عم تحكي هيك نحن جايين لعندك وانطرنا فلان وحقك رصاصة. وشاهدنا من هذه الأمور الكثير ما حدا بيتحمل التاني، ولك ما حدا قادر يتفق على هالرمزية، رمزية أهل الصحافة يلي دفعوا حياتهم ثمن لكلمتهم. يعني تخيلوا مثلا اليوم الصحافي التابعة للمحور السيادي زاملة مقالات وذاكرة طبعا نقل الذين سقطوا من محورة، والصحافي الأخرى العيرني كمان نفس الشيء عاملين مقالات متبرين، كل واحد متبرم الطرف الثاني، حتى هاي ما قادرين نتفق عليها. هلأ المصيبة الحالية اللي عم نعيشها هي هذه الشرطة التي تنتشر، وهذه الجيوش الإلكترونية التي أنشئت لكثير من الأحزاب والتيارات التي تنادي بالحرية. تبوا عيد الجيوش الإلكترونية في منع عند كل الأحزاب، سيادية وممانعة ومستقلة ولحم بعجين وكفتة بالصينية، كلهم عندهم هيدي الجيوش يلي جاهزة لحتى تنقض عليك في حال كان عندك أي رأي مختلف. وبدلة محمولة على فكرة، يعني خي حرية، هي اسمها حرية، تعرف شو حرية رأي؟ أنت تبدي رأيك، أنت تقول ما تشاء، بالنهاية هذه حريتك اللي مفترض تتمسك فيها، يعني هذا الأمر البسيط.

المهم على القليلة خلال هالرأي الناقد، سواء كان للدولة، سواء كان للدولة، سواء كان للأحزاب، للرؤساء، للشخصيات، للأشخاص، لأصحاب الرأي عام. لك فانزات الفنانين ما بتخلص منهم. انت فيك تنتقد فنان بتلاقي فانزاته بيهجموا عليك، الله الله، اسا هجوم أضرب من هجوم فانزات السياسية. المهم انه الانسان لما بيقول رايه انه يتجنب الشتائم، يعني يتجنب الشتائم، يتجنب الاسفاف، يتجنب التعرض للحياه الشخصيه، انتهاك الاعراض اللي صار شغله عاديه طبيعيه. لك حتى لو واحد ارتكب هذه الموبقات، في مفترض قانون اعلام، هذا جيد من المقال اللي اخترناه، انه بيحاسب امام محكمه المطبوعات او بيحاسب بقضايا القدح والذم، مش منروح لالغائه. لك حتى لو الواحد سبنا، ما بنتمنى له الموت، ما بنحرض عليه. أنتوا جيبوا هالأسماء التي فقدناها بهالفترة اللي الناس بتعرفهم من جميع المحاور، استذكروا تغريداتهم واستذكروا بوستاتهم اللي كانوا يتمنوا فيها الموت للآخرين، هيدا من جانب الفريق الممانع، وجيبوا الأسماء التي فقدناها من الفريق السيادي وشوفوا شو كان منطقهم. كان منطقهم مثل منطقنا هلا، بناء الدولة، الاصطفاف ولا الدولة، حرية الإعلام، نحن ما جايين نقصي حدا. شوفوا الفرق، في فرق كتير كبير، بس هذا ما بيعني أن ننزع عنهم صفة أنهم سقطوا ضحايا للكلمة التي آمنوا بها. في سؤال هلأ، أو في يعني نظرية منتشرة طبعا، هي هل هناك من صحافة حرة؟ طبعا بهاليوم لحتى تلاقي صحافة أو إعلام حر، هي بدك تبحث بالحيلة والفتيرة، بدك تنكش بإبرة. ليه؟ لأنه للأسف تحول الإعلام إلى أبواق، صار عندك إعلام ممول، إعلام جاهز ليدافع عن الفريق يلي بيموله، سواء كان ممول عربيا خليجيا، ممول إيرانيا، ممول أمريكيا، ممول ما بعرف من وين. فبالتالي صارت كل وسيلة إعلام، صارت الناس انت بتميزها على أي تلفزيون بيحضر، على أي شاشة بيحضر، أي مواقع متابعها، وين عمل لايك، فأنت بتعرف خلص شو هو إجمالا. انه اذا عم يحضر العربيه هيدا من المتصينين، اذا عم يحضر الجزيره هيدا من المتأيرنين، وهكذا دواليك، اذا عم يحضر الام تي في محليا، اذا عم يحضر المنار، فكل واحد حسب اي شيء، يعني مش جاهز حتى يسمع الراي الاخر، مش حاضر لحتى يتابع ولو الراي الاخر شو بيقول عنه. منغلق، رغم كل هذا الانفتاح منغلق. حق الناس تسأل هل هناك من صحافة حرة، خاصة لما بتشوف الناس اللي عم تنتقد، هي مثلا لما بتشوف جريدة مثل الأخبار أو مثل الميادين أو كذا، بيطلعوا بيتهموا الآخرين أنه هن ممولين أمريكيا أو ممولين سعوديا وإماراتيا وكذا، وهن كل أكلهم وشربهم ولبسهم وكليسينهم من إيران، وهن معترفين بهالشيء. طب أخي أنت ما فيك تتهم الآخرين بشغلة أنت بتعملها، إذا لقي هالشغلة ذمية ولا إلا شغلة مزمومة ما تعملها أنت، مش تعملها وتهت الآخرين فيها. إذا أنت وياه عم تعملها خلاص ما تهتوا بهاي، روح ناقشوا بالسياسة، روح ناقشوا بالمعلومات، روح نفسوا بكيفية تقديم الخبر، اقناع العالم بالرأي. بس إنه أنت بدك تروح تهت واحد إنه هو بيقبض من الدولة الفلانية وأنت بتقبض من دولة تانية، إنه شو حلال عليك، حرام على غيرك. ايه صعب انك تلاقي صحافة حرة، صعب انك تلاقي بهاليام ناس، رغم توسع الصحافة والمنصات ووسائل الاعلام وانتشارها، صعب جدا، لانه كل واحد اللي بيأكل من خبز السلطان بده يضرب بسيفه، وإلا يتعرض للطرد كما شفتوا بكل حدا حاول يعارض وسيلة الاعلام التي ينتمي لها. تبقى كل هذه النتائج قد ما كانت سيئة أو قد ما كانت رديئة أو قد ما كانت مؤلمة، لا شيء يؤلم أكثر من أنه أنت تتمنى الموت لشخص لأنه بيعارضك بالرأي، أكثر من أنه أنت تحرض على قتل شخص بيعارضك بالكلمة، أكثر من أنه أنت تكون الرصاصة التي تطلق على هذا الشخص، تتمنى إلغائه، ما تتقبل أنه تناقشه ولا تتقبل أي رأي. ما في شيء أخطر من أنه الإنسان يتوحش لهالدرجة ويعتدي على أخوه الإنسان مفترض فقط لأنه عنده رأي معارض، يتوجه لأله بالشتائم والتطاول وانتهاك الأعراض، يتوجه لأله بالتهديد بشكل مباشر وسلس جدا بمبدأ حقك رصاصة والمجد لكاتم الصوت، يبعث له ناس تضربه، يبعث له ناس تقوصه، يحاول يلفق له قضايا لحتى يزجه بالسجن، كل هيدا فقط لأنه مش قادر يتقبل أي رأي آخر. طبعا هذه تنطلق جدا
أو تنطبق بشكل كتير كبير على المنهج اللي تم اتباعه أيام عبد الناصر وصولا إلى أيام الديكتاتوريات السابقة آل الأسد الأب والابن لعنة الله على الجوز، وصولا إلى الكثير والكثير من الأسماء التي يعني تمترست وتفننت في تعذيب وسحل وسجن وقتل أي رأي حر، وصولا للميليشيات الإيرانية المتحكمة حاليا يلي مستعدة بسهولة تقتلك إذا أنت ما بدك تشيع يعني تحاول أنه تسوق الأفكار البالية تبعيتها أو أفكارها وشعاراتها الخشبية. دكاكين المقاومة حاليا أشطر شيء فيها هيدي وين ما كانوا موجودين، يعني ما مش بس بلبنان. وبالتالي نصبح بالختام عم نسأل إذا كنا ندين العدو الإسرائيلي بأنه أكثر من استهدف أهل الصحافة والإعلام وأصحاب الكلمة الحرة وناقلي الخبر سواء بالمرحلة الحالية أو بالمرحلة السابقة، فلا نكن مثلهم، مثل ما ندين هؤلاء ندين الفريق الآخر يلي ما قصر أبدا باغتيال الإعلاميين بسجنهم بتهديدهم بقطع أرزقهم. فاللي بده يكون عنده ويعتبر حاله علم حر على القليلة بده يدين اثنين سوا لا يصفق لهذا أو لذاك. وتبقى الكلمة، نعم وتبقى الكلمة وتبقى الحرية وتبقى الكلمة الحرة وتبقى ذكرى شهداء الصحافة ذكرى مؤلمة عن ناس تم إلغاء منها الدنيا بس لأنه عبروا عن رأيهم ولأنه قالوا الحقيقة ولأنه كانوا أصحاب قلم حر وكلمة حرة ما تقبلوها الديكتاتوريين.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

من الأحداث العديدة اللي صارت بالساعات الماضية اخترنا حدثين يمكن يكونوا مرتبطين بنفس الفكرة لحتى نقدمهم بهالفقرة. حلوة هاي فكرة وفقرة تجانس سيدة ماك جيناس طباط.

عم نوصل شوي شوي لمراحل من الفجور والوقاحة بالتعبير عن المواقف بدها تكذبك عينك بنت عينك، يعني بدها تكذب الحدث يلي بيكون صاير وموثق صوتا وصورة والناس شايفته بأم العين، تطلع البيانات الحزبية أو بيانات وزارات الخارجية لحتى تكذب أنت شايفه شيش أنت شايفه بعينك. نبدأ محليا بالأمس، وضمن سلسلة العصابات اللي عم يتم كشفها بسوريا المحررة تم الإعلان مرة جديدة، يمكن هيدي المرة خلال شهر ونص تقريبا، المرة السادسة أو السابعة اللي بيتم الإعلان من وزارة الداخلية السورية عن تفكيك خلية قالوا إنها تابعة للحزب بعد تسلل عناصرها من لبنان، حيث تلقوا تدريبات وكانت بصدد تنفيذ اغتيالات بتستهدف شخصيات حكومية رفيعة. أول شيء أعلن الخبر بدون صور، ما في ساعات، وطلع بيان من العصابة بلبنان ونفى هذا الأمر وقالوا إن هيدي اتهامات باطلة، أعوذ بالله نحن ما بنعمل هالحركات، أي مدى تعودتوا علينا نعمل هالحركات، أنتوا عم تحاولوا تثيروا الفتنة والبلبلة والمشاكل بين البلدين. لما طلع هيدا البيان رجع طلع بيان جديد من وزارة الداخلية، هالمرة موثق بالصور، يعني حطوا لهم صور المتهمين هن ولابسين بدلة السجن وحطوا له الأسماء تبعيتهم والأسلحة يلي كمشوها. طبعا ما رجع طلع بيان رد لأنه خلص يعني سكتون. محاولة إثارة المشاكل والبلبلة والاغتيالات خاصة من بعد الاغتيال اللي صار يوم الجمعة الماضي للإمام اللي كان بيخطب بمقام السيدة زينب واللي من شأنه طبعا يثير الفتنة، وهنا بنتذكر طبعا سيارة ميشيل سماحة اللي كانت حمل المتفجرات من قبل نظام الأسد إلى لبنان. لا هني جماعة ما بيعملوا على الحركات أبدا، أعوذ بالله. لن يدعوها مرتاحة سواء الطرف السوري أو الطرف الإسرائيلي أو الطرف الإيراني، اثنينتهم عم يحاولوا يثيروا البلبلة ومحاولة إيجاد أي فتنة طائفية، واللعب دايما على وتر الطائفي من أجل إيجاد مزيد من الفتن ليحاولوها ساحة صراع، مش قادرين ينسوا هالخازوق أبدا مع مين بلعمهم. أما الخبر الثاني، شفتوا الاعتداءات اللي صارت على الإمارات وعمان وتحديدا على الإمارات من قبل العدو الإيراني اللي كانت عم تتابع بالأمس، والناس شافت الصواريخ عم تنزل والصواريخ اللي هي إيرانية معروفة المنشأ، يعني إلا أنه هذا الأمر أدى إلى أن وزارة الخارجية أو المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يلي اسمه إسماعيل بقائي يطلع ببيان يحذر فيه الدول المجاورة لإيران من محاولة استعارة الأمن من قوى خارجية، وينفي تماما أنه هيدي الصواريخ إيرانية. قالوا نشوفوا مين بعت هيدي الصواريخ، نحن أبدا نعوز نحن ضربنا صواريخ عليكم، إمتى منضرب صواريخ عليكم أنتو؟ مش بس هيك، يعني يا ريت اكتفى بهالفجور وهالوقاحة. قال لك والله إيران كانت بتتمنى أنه جيراننا يعني يعملوها بحسن الجوار، عم يشتكي حسن الجوار. طب تخيل، انت عم تخيل معي الناس اللي قاعدة عم تضرب الصواريخ على دول الخليج إلى فترة طويلة، وعم تضرب طبعا مباني سكنية وأبراج عمرانية ومنشآت نفطية ومنشآت سياحية، مش عم تضرب أهداف عسكرية، وعم تتهم انه الطائرات عم تطلع من عندهم رغم انه كلنا عارفين طيارات عم تطلع من أبرص الولايات وغيرها من الحاملات الطائرات الموجودة بالبحر. يعني اتهامات باطلة وقالوا شهور عم يضربوا عليها فقط لأنه اشتكوا، اسأل هلا ما ردوا عليهم، يعني هلا بعدهم عم يحاولوا يستوعبوا الأمر. قال لك لا نحن انتم ما عم تعملونا بمبدأ حسن الجوار، انتم لازم تشكرونا، انتم لازم تطلعوا تشكرونا تقولنا ميرسي على الصواريخ الحلوة، واو يا ريت تبعتوا لنا صواريخ أكبر. شعبكم اسا فادي واحد فادي عشرة شو اسمه ديكي تشيكن ديك صواريخ دجاج يعني Angry Birds. في وقاحة أكتر من هيك؟ في مارق معكم فجور أكتر من هيك؟ شغلة بدون يكذبوا لك إياها أنت وشايفة، وهي والناس عم تنزل عليهم الصواريخ عم بيعاتبون أنتم ما عم تعملونا بمبدأ حسن الجوار، لا وعم يهددون. يعني مثلا بيطلع تهديد من أمريكا أو من إسرائيل بضرب المنشآت النفطية ومعامل الكهرباء و فهن بيطلعوا لك لائحة بمعامل الطاقة ومعامل الكهرباء اللي بدهم يضربوها بدول الخليج. طب أخي ما عم يهددك أمريكا وإسرائيل، روح اضربها، طلع لائحة بالمثلا المنشآت الكهربائية والنفطية بإسرائيل هيدي بدي يضربها إذا بتضرب، لا أنتوا بتهددونا رح نضرب، وآخر شيء بيشتكوا من شو
ما في حسن الجوار يا عيب الشوم عليكم، ما عاجبكم انا عم نضربكم بعت لكم ورد نحن. لا ومش بس هيك، بتلاقي الصحافة اللي عاملة ب يعني نطاق من جميع أنواعها سواء كانت محلية أو إيرانية طالعة قال عملت لك حملات إنه شو هالدول الخليج هيدي يلي عم تسحب الجنسية واللي عم تطرد اللي عم يزقفوا للصواريخ الإيرانية. شايفين لوين الفجور واصل؟ يعني اليوم بالأخبار بالميادين بالبناء ما بعرف شو كل الصحف قاعدين عم يحكوا عن انه كيف الدول والبحرين سحبت 69 شخص سحبت منهم الجنسية والكويت عم تسحب الجنسيات وعم يطردوا الموظفين يلي عم بيزقفوا للصواريخ الإيراني اللي عن جد ما معهم حق. لازم بالعكس لازم يرقوهم، لازم يزيدوا لهم من معاشاتهم لأنه قاعدين ببلد عم يأكلوا من خيرة وعم يمدحوا بالخراب اللي

انا بحييه وبشد على ايديه، لازم هيدي الحمله من زمان تصير حمله التطهير، عطهروا هالبلاد من كل الناس اللي عم تسترزق وعم تاكل من خير البلد اي بلد ان كان، واخر شيء عم تبزق بالصحن اللي عم تاكل منه وعم تزقف للدوله اللي عم تضربه بدل ما تكون اول المدافعين عنه وعم مصدر رزقه، عم مصدر رزقه لالا عم مصلحتها الخاصه تبحث على القليله بالاول. بالعكس، وعلى فكره هسه بدكم تشوفوا منها حملات كتير، هاي يعني في لوائح عم تتحضر لكل الناس اللي قاعده تتعلق وتزقف وايه والصواريخ، وهودي عملاء لاسرائيل بدل ما تزقف للصواريخ اللي عم تنزل على اسرائيل، وبينسوا انه 80% من الصواريخ الايرانيه العدوه نزلت على الدول العربيه، ما نزلت الا 20% منها على العدو الغاشم. هيدي البداية بال69 جنسية بالبحرين، في مئات بقل الكويت وفي الدول الأخرى طبعا، في الإمارات حاليا، في المملكة، بعدين كلها في لوائح عم تتحضر فيها. ببشركم يعني للناس الموظفين يلي قعدوا عم يزقفوا، ده حقهم الطبيعي، انت قاعد ببلدنا وبدك تزقف للبلد اللي عم تضربنا؟ لا معلش، يعني قيسوا على انفسكم. يعني تخيل انت واحد تكون مستضيفه عندك واخر شيء تلاقيه عم بيزقف للمعتدي عليك او عم بيتمنى مزيد من الاعتداءات عليك، شو مفروض انت تشكره؟ ايه بحكم المنطق الايراني انه شايف ما في حسن جوار، مبين عن جد مبين مين ما عنده حسن الجوار ومين منو قابل للعيش معه، ناس غير قابلين للتعايش معهم لانه عندهم هالفرط من الوقاحة، مش بس صواريخ فرط صوتية، عندهم فرط من الوقاحة، فرط من اللا اخلاقية.

إذا منطلع بخلاصة من هودي الحدثين اللي اخترنا أن نضوي عليهم، يؤكدون ما نردده على مسامح حضراتكم دوما، أن الإيراني والأيرنة يكذبون أكثر مما يتنفسون. إذا كان الدكتور لقاء الطاقي بيقول الإيراني بيكذبوا كما يتنفسوا، لا نحن منزيد عليه حبة منقول إنهم يكذبون أكثر مما يتنفسون.

من الطبيعي مثل ما بتتابعوا دائما من خلال تغطيتنا للمناسبات اللي بتصير سنويا، انه منحاول حتى من خلال فقرة المقال ان نختار مقال يناسب الذكرى. واليوم السادس من ايار ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية. بين العديد من المقالات اخترنا اليوم انه نقرأ لحضراتكم المقال اللي كتبته زميلتنا لوسي بارسخيان بصحيفة نداء الوطن، واللي هو مقال بيحكي أساسا كمان عن قانون الإعلام اللي عم يتم، الذي قتل بحثا مش عم يتم بحثه باللجان النيابية، تحت عنوان شهداء الصحافة من زمن المتصرفية إلى زمن الأفونات. كتبت لوسي بارسخيان. تحل ذكرى شهداء الصحافة هذا العام وسط تحديات متزايدة، تضع المهنة أمام اختبار قاس. لا تتوقف الأزمة عند حدود انتظار عبثي لقانون إعلامي جديد درس في اللجان النيابية لسنوات طويلة، ولكنه وضع في غرفة الإنعاش قبل أن يولد، بل تتعداها إلى واقع مرير يستمر خلاله عداد الشهداء في الدوران، بحيث أصبح لكل مرحلة سياسية في لبنان شهداؤها، والقاسم المشترك بينهم جميعا هو سلاح الكلمة. بين أحمد ناصر أول صحفي شنق مع 11 صحفيا آخر بعهد المتصرفية في ساحة الاتحاد ببيروت التي عرفت لاحقا بساحة البرج، ومن ثم ساحة الشهداء، وأمال خليل آخر ضحايا مهنة المتاعب الذين قتلوا في ميدان تغطية الحرب الأخيرة، تطول اللائحة. وقد أحصت نقابة محرري الصحافة في جولتي الحرب اللتين تورط بهما الحزب مع محوره ضد إسرائيل سقوط 27 صحفيا وفقا لما أعلنته في بيان صادر عنها بالأمس، غير أن هؤلاء ليسوا وحدهم، فمن بين شهداء الصحافة من تم تصفيتهم بسلاح الداخل ودفعوا حياتهم ثمن الاستفاضات، وجريمتهم الوحيدة أيضا كانت الكلمة، كانت حقبة الاحتلال السوري الأحلك. وإلى جانب من قتلوا خلالها في الميدان، صفي البعض مباشرة بعمليات اغتيال هزت اللبنانيين ببشاعتها، من أمثال سليم اللوزي النقيب رياض طه الذي كرس السادس من أيار يوما لشهداء الصحافة، أيضا حسين مروي وحسن حمدان. ما بعد خروج جيش نظام الأسد استمر كم الأفواه بالنار، ولهذه المرحلة بالذات أغلى شهدائها وفي طلعتهم جبران تويني وسمير أصير ومحاولة اغتيال مي شديا. ومع أن مقتل هؤلاء لا يزال حتى الآن من دون حساب، فإن الشبهات تكاد تكون جازمة في اتهام محور الممانعة الذي دعم نظام الأسد في لبنان لينضم هؤلاء إلى الشهداء السابقين. تتابع لوسي بارسخيان بمقالة: هذا التنوع في أساليب الشهادة على مر العقود رسم حدودا متحركة في تعريف المهنة، وبدل مفاهيم القمع وهوية المعتدي على الصحافة وحريتها، خصوصا أن الكلمة التي كانت تواجه مباشرة بسلطة قمعية رسمية واضحة صارت أيضا محاصرة بشبكات نفوذ وسرديات متنازعة، وعليه لم يعد الخطر محصورا بحبل مشنقة أو رصاصة ومتفجرة أو حتى غارة، بل تمدد ليشمل بيئة داخلية ضاغطة تصر على إبقاء المعلومة من ضمن سرديتها الخاصة، فتفرض على التغطية خطوطا حمراء غير مرئية تقيد حركة الصحافي وروايته للأحداث، وتجعل من نقل الحقيقة فعلا محفوفا بالمخاطر حتى خارج ساحات المواجهة. صحيح أن حرية الصحافة في لبنان مكرسة بالقوانين، لكن الصحفي ليس حرا تماما كما يعتقد الآخرون. ومع أن لا شكل محدد للقمع، إلا أن الأبرز في الحرب الأخيرة ما يشهده الميدان من تقييد للحريات في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا تحديدا، هناك يمنع تصوير نتائج الحرب أو الدخول إلى المناطق إلا بإذن مسبق من الجهات المحلية، ومن يتجاوز هذا العرف الذي فرض بالترهيب النفسي يجد نفسه عرضة للاعتداء والمنع
كما شاهدنا مرارا على الشاشات مباشرة. ولكن حتى بعد نيل الأذونات المطلوبة تظل السردية تحت السيطرة، فمن يخرج عن الخط المرسوم يقصى، يشطب من مجموعات الواتساب الإخبارية ويحرم من الجولات الميدانية التي تخضع لرقابة قوى الأمر الواقع. هذا القمع الصامت والمستتر قد يعد من الأخطر، لكنه يغلق بعض المناطق أمام الصحفيين ويطفئ كاميراتهم بمراكز الإيواء ويهدد كل من يحاول أن ينقل الصورة الحقيقية. إلا أن ما يوازيه خطورة هو مواجهة الكلمة الحرة بجيوش إلكترونية قادرة على إسقاط التصنيفات على الصحفيين بناء على انتماءاتهم السياسية، بحيث يصبح لكل بيئة أعداؤها منهم، فتنبش مواقفهم لتحديد درجة التعاون معهم، ويكون التعاطف أو حتى مع شهادتهم بناء على هذه الانتماءات. هكذا تفقد الصحافة قدرتها على الدخول إلى كل الأماكن والوصول إلى كل المعلومات، سواء في المؤسسات الرسمية أو في المدن وأزقة الطرقات. وهكذا نعيش كصحفيين الصراع لا على نقل الخبر، بل على من يملك حق روايته. فالمدن والساحات باتت مشرعة بشكل أفضل أمام البروباغندا الإعلامية، وتقفل أمام الصحفي الباحث عن الحقيقة. فالتصاريح يمكن أن تمنح لكل من يحمل هاتفا مع كاميرا، ولكن فقط إذا كانت صورته تروق للجهة الناقلة لا لمن يحمل المسؤولية. ومع صعود الانفلونسرز وتراجع المعايير يزداد القلق من لحظة تصبح فيها الحقيقة نفسها ضحية.

كان يفترض أن يكون المخرج التشريعي من خلال مشروع قانون الإعلام الذي أشبع جدلاً ونقاشاً في 11 جلسة داخل لجنة الإدارة والعدل و16 جلسة في اللجنة الفرعية، وإذ بأرنب يخرج من تحت إبط نائب غازي زعيتر مقدماً اقتراح قانون تبين مضمونه يستنسخ الاقتراح الذي كان تقدم به النائب السابق غسان مخيبر مع مؤسسة مهارات عام 2010. وكان هذا الاقتراح قد نوقش مطولا في لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية المنبثقة عنه، حتى وصل إلى صيغة إصلاحية تسعى بالإضافة إلى حوكمة القطاع الإعلامي إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للإعلام من خلال إنشاء هيئة مستقلة لحماية حرية التعبير ومنع تجريم الصحفيين مع حصر ملاحقاتهم بأطر مدنية وإلغاء عقوبات الحبس والملاحقات الجزائية بحقهم، ووضع حدود دقيقة لخطاب الكراهية، والأهم ضمان بيئة آمنة لعمل الصحفي وحماية سرية المصادر. من خارج هذا المسار التشريعي المتقدم، طرح النائب غازي زعيتر اقتراح قانون يعيد عقارب الساعة إلى ما قبل الإصلاحات التي نوقشت في لجنة الإدارة والعدل، فقام بخطوته المنفردة مع أنه عضو في هذه اللجنة، وهو ما خلف انطباعات كثيرة بأن المطلوب العودة بالزمن إلى ما قبل الإصلاحات المطروحة في القانون حفاظا على الفوضى ومكتسباتها بالنسبة لكل فريق سياسي وخاصة الثنائي. بتختم زميلتنا لوسي بارسخيان مقالة: ومع أن الكرة اليوم في ملعب نائب رئيس مجلس النواب للدعوة إلى اجتماعات اللجنة الفرعية التي ستدرس المقترح وتبحث فيما يضيفه على القانون، يبدو مفيدا أيضا العمل على إعادة تأسيس وتعريف واضح للمهنة وعلى تنظيم فعلي واستعادة استقلالية الصحافة وحريتها في جميع الساحات. وإلى أن يتحقق ذلك يبقى السؤال قائما في ذكرى شهداء الصحافة: هل ما زالت المهنة قادرة على حماية الحقيقة، أم أنها بدأت تتحول هي نفسها إلى ضحية؟ سؤال من ضمن الأسئلة: هل باتت المهنة نفسها هي ضحية وأصحابها ضحية؟ نعم، جزء منا هيك صار. يعني اتخيل قانون تنظيم الإعلام له عم ينبحث قد 11 سنة، عشرات الجولات، وكل مرة منضيف عليه تاتش، هالمرة على أساس أنه مفترض يكون قانون ينظم، خاصة مع فوضى انتشار المنصات والدكاكين الإعلامية اللي عم تفتح كل يوم، وصار كل واحد بيحمل تليفونه وبيصور بيعتبر حاله من أهل الصحافة والإعلام وبعيط لبرسيل غانم زميل. تخيل بعد ما كنا وصلنا للإقرار ومنع تجريم الصحفيين، يعني بس محاكمتهم أمام محكمة المطبوعات، طلع لنا غازي زعيتر من أبناء الثنائي لحتى يردنا لأجواء الاحتلال السوري وأنه لا، يجب قمع الآخر. شو يعبر عن رأيه؟ طبعا غازي زعيتر متذكر أنه من المتهمين الأساسيين بقضية تفجير المرفأ.

الفقرة الأخيرة أطلالة معتادة على أبرز المواضيع التي تتصدر الترند أمام الرأي العام في لبنان. طبعاً منقيلكم بعض المواقف والتغريدات على كافة المواضيع تقريباً، في منا ثابت، في منا متحرك، في منا جديد. بصدارة الترندات هو قانون العفو العام، خاصة من بعد السجلات اللي صارت بالأمس مثل ما قلنا بلجنة الإدارة والعدل وجلسة اللجنة المشتركة، والتي تسربت إلى الإعلام عن المواقف المعترضة على بعض الأسماء أو على بعض التهم، واللي نتركها لحلقة بكرة لحتى نخوض فيها، خاصة أنه اليوم في بعض الدعوات للتظاهر اعتراضا خاصة بموضوع الموقوفين الذين يسمون الموقوفين الإسلاميين. ليش تركناها لبكرة؟ لحتى تتضح الصورة، لأنه لحتى نشوف كيف يتجه التصويت وهل هناك من حلحلة لتلك المواضيع، يا أما بده يدل معند معند وبالتالي يفقد القانون بصفته الرئيسية معناه إذا بده يصير فيه استثناءات كتير. الترند الثاني هو فضل شاكر، كما ذكرنا بمطلع القسم الثاني أنه اليوم هناك جلسة النطق بالحكم بقضية من القضايا الخمسة المرفوعة على صاحب الحنجرة الذهبية، ووضحنا كل التفاصيل القانونية اللي خاصة بها الموضوع. الدعوات التحريضية بموضوع التفاوض يلي انطلق مسار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل بواشنطن، كمان بعدها مستمرة سواء على رئيس الجمهورية، على رئيس الحكومة، على الناس المؤيدين لهذا المسار، وبيوم شهداء الصحافة وشهداء الكلمة الحرة بعد ناس عم تتهدد بالقتل واللي حق رصاصة والمجد لكاتم الصوت، وآخرها الحملات اللي عم تنحط لصورة حبيب الشرتوني قاتل رئيس الجمهورية بشير الجميل من باب التفكير اجعل بعبدة عظيمة مجددا، صورة عم تتكرر على حسابات بعض أبناء الحشاشين. يعني أساسا مسؤوليهم ما قصروا، طلعوا هددوا بمصير أنور السادات، فهن عم يذكروا كمان بمصير رئيس آخر، وهيك بهالطريقة بيكونوا مستمرين بنفس الإطار، ليس هناك روية ولا تعقل.

بنفس الإطار وضمن المواقف التي تعلن في هذا المسار. شفتوا كيف طلعت على القافية؟ لا لا لا، اليوم لغة العربية اخدمش دمات اللي كتب صديقنا الأستاذ الجامعي باسل صالح. قال لك دارت وبرمت الأيام وطلعوا هالإنجيوز بمعظمهم ممانعين وصافين مع اللي كان يتهمون أنهم صنيعة الأمريكان، وحلة إذا فيك تحلة. فعلا هيدا اللي تبين، انه هودي اللي كانوا يتهمون انه هن صنيعة الامريكان وانه هن عم يخدموا الاجندة الابستيبية والما بعرف ايه، هيهم موقفهم بمعظمها موقف ضمن اليسار البراميلي المؤيد دوما للديكتاتوريات ولا الاحزاب الشمولية القاتلة. بحجة شو؟ ايوة بحجة ان احنا مع كل حدا بيضرب صاروخ على اسرائيل، احنا نختلف معهم بالداخل، بس بالخارج لا ابدا، عايز تفرق.

بواحدة من التغريدات اليومية التي يقدمها لنا ويقدم فيها كثير من الحكم، الحكم العميقة جدا اللي تكاد تكون تغرق من وراها، الجنرال منير شحاده رئيس المحكمة العسكرية، أحد أبرز الجزارين الذين جلسوا على هذا الكرسي واللي بعهده بس 40 حكم إعدام أو مؤبد طلع بحق المساجين ومعظمهم طبعا مظلومين بسنة واحدة. امبارح كانت ضاربة معه الحكم وطلع معه هيك قال لك تغريدة يعني فيها كثير من العمق، جاهزين للسباحة؟ جهز المايوه. بيقول قال لك مسكين الشمع يقضي عمره حاضنا خيط ولا يدري أنه قاتله. ياي شو غميقة، عميقة عميقة جدا هالتغريدة. شفت ملا مثل؟ قال لك مسكين الشمع بيقضي عمره حاضن هالخيط ولا يدري انه قاتل. طبعا عم يلمي على المسار الداخلي انه نحن اللي عم نضحي وكذا، صرتوا عم تتهمونا وكذا. لا طبعا اعوذ بالله، انت خارج الاتهام، انت اوطى من هيك اعلى من هيك. بس ما تقلي ما انا غميقة. لا غميقة جدا التغريدة، يعني تكاد تكون لا تحتمل. ما شاء الله هو يعني نشيط أكتف دايما وبيغرد بشكل كتير كبير، وأهم شيء أنه بيسكر التعليقات، يعني بس بيترك أصحابه المقربين يطلعوا يطبلوا يقولوا له برافو، شو هالحكمة، شو هالموعظة، عن جد خذوا الحكمة من أفواه المجانين. آخر تغريدة بناخدها وآخر صورة عم يتم نشرها بالفترة الأخيرة ورجعت استعدت مع الأنشود الجديدة لمشاري العفاسي كسرة العين، رجعنا بنفس الحملة من بعد تبت يدين إيران بجزء الأول هلأ بجزء الثاني. صورة عم يتم نشرها للشيخ مشاري وهو بالتيب والسبور وقاعدين مرأميله أنه السيارة حقها 650,000 دولار، البنطلون حقه 340 دولار، شوف الدقة يعني، الكاب 160 دولار، نظارة الشمس 500 دولار، التيشيرت ب 340، الساعة ب 20,000 دولار، والآيفون ب 2500 دولار، حتى الحذاء الرياضي طبعا بيهتموا بالحذاء تعرف، يعني عندهم الصرمية إلا عندهم معزة كتير كبيرة بكفة أنواع، فالحذاء الرياضي ب 490 دولار، وقال لك هيدا جاي عم بيساند الفقراء. ما بتعرف ايه، ما لقوا اي رد بقى بموضوع المضمون تبعت الاناشيد وما عم يفهموا انه هذه الاناشيد عم يدافع عن بلده التي كانت تتعرض للقصف، فراحوا مثل العادة على المجال الشخصي. يا سيدي مصريته حر فيه، كل بيعرف انه عائلة العفاسي من اغنى العائلات بالخليج وبالكويت، وجماعة بيشتغلوا بصناعة السفن من زمان، وهو ابن عائلة فري، يعني هو لا ينشد ولا يقرأ القرآن بمقابل مادي، حر ماله الزلمة، حر يصرف ويروح وين ما بده. انه ليش دايما اخدين فكرة عن المنشد او الشيخ او كذا انه لازم يكون عبوس ولازم يكون قاعد ليل نهار بالجامع، فعادي عم يصرف من حر ماله، لا سرق اموال التبرعات ولا تاجر بالدم والدين مثلكن. شفت كيف يعني؟ وحر ماله، فعادي يصرف كيف ما بده، نحن قلنا باللي بيقدم النائب مضمونه، شو بدنا بقى بحياته الشخصية، بس إني ما لقوا يعني شيء لحتى يهجموا فيه، قال لك تعت حتى فوت من هذا الباب ونحرض عليه، إنه رجل سري وعم يصرف، يعني بالشوم عليه. والله فرق كبير بين الواحد يصرف من حر ماله، وهو من على فكرة عائلته من أكتر العائلات اللي بتتبرع لأهالي غزة ولفلسطين وبتخصص لهم دايما من زكاة أموالها، بس شو بدك تعمل؟ ناس ما بيبين معها شو ما نعمل معها، من حر ماله عم يصرف، لا سرق أموال تبرعات ولا تأجر بالدم والدين مثلكم.

0: مرحلة روح مكانك يلي تحدثنا عنها ببداية حلقة اليوم هي من المراحل الصعبة، بتفكروا من المراحل الجيدة. يمكن الناس بتفكرها مرحلة استقرار. الاستقرار بيكون لما ما في عندك حرب، ما في عندك عدوان، ما في عندك أزمة مالية، ما في عندك أزمة اقتصادية، ما في عندك كل الفتن الطائفية المتنقلة. ساعتها بتكون عم تحكي عن استقرار وبتقول ماشي الحال بمرحلة روح مكانك، أحسن الواحد ما يرجع لورا. بس نحن كل يوم راجعين لورا، عم نضرب بالحيط.
1: يتعلموا ويقلدوا.
0: للأسف كل يوم عم يقطع دون اتخاذ القرارات الحاسمة، دون الوصول إلى طريق مستقيم قويم ينقذ جميع اللبنانيين. الكل عم يدفع الثمن دون استثناء، شي بالمباشر وشي بالغير مباشر. العداد عم يرتفع، عداد الضحايا، عداد الغارات، وهي انذارات جديدة عم تطلع صباحا من الناطق باسم جيش العدو، ومزيد من النزوح ومزيد من الناس يلي عم تتشتت وتتعزل. هذا بالإضافة إلى الغارات من العدو القاتلة يلي فيها كمان ارتفاع عداد الضحايا وعداد البلدات المدمرة والمحتلة. كل هيدا بانتظار بقى إسا للأسبوع الجاي لحتى ناخذ القرارات ونطلع بعبدة وناخذ الصورة ونرضي الأستاذ ونرضي ما بعرف. كل هذه الأمور هي خسائر. روح مكانك ليست دائما إيجابية، بهالمرحلة هي سوبر سلبية.

0: مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الأربعاء من تريبولي لايف بيكون وزم عمي وصل لنهايته. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من على لوقت ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا.
1: يتعلموا
0: ونعود ختاما ونكرر في ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية، ما أقصى وما أصعب أن تكون تقتل لأجل كلمة حق نطقت بها. ولعمري إن هذا من أهم أنواع الجهاد، الجهاد بالكلمة، كلمة حق تنطق في وجه سلطان جائر أو حزب جائر أو عصابة جائرة. هذا التهويل وكل هذه التهديدات وكل هذه الاعتداءات ما زادتنا إلا ثباتا وصمودا على قول ما نفكر به، لن تنجحوا بقمعنا. لا بل نحن نزداد، كنا عشرات أصبحنا مئات وصلنا بالآلاف.

0: نسير على هذا الطريق مستندين دائما إلى دعاء سيدنا موسى عليه السلام: ربي لا تجعلني ظهيرا للمجرمين. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
1: يتعلموا ويقلدوا ده مش بعيد.
0: نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
2: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حاولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين؟ يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

The easier, the better. Easy. Tripoli FM Superstation.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية. وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام.

0: الانستغرام والفيسبوك. الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70 051 34.

0: لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاق سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب، وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين.

الشمال مقابل تمثال الجيش. فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلال، 06 240 200

ما فيكي على بعدي ما فيكي، ولا بقدر يا حياتي جفيكي. نزع اليوم

0: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريد بمختلف الأحجام.

0: لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة وميديو واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفيلل، 06 240

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهر.

مطعم الجبل بخعون الضنية منطقة الفلال 06-240-220 أو 03-17-20-79 ولا تتعرف علينا أكثر زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك. لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش، ومعطر شعر للسيارة، معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو، مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: صعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 9

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: Bring it.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر: ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريير بمختلف الأحجام بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش، ومعطر شعر للسيارة، معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو، مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

عشرة بعت لهم كسر أسهرت طول فردو ولا لك شي آخر ولا لك

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. يا يا يا يا يا يا
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيون.